تولن كارو و مالانا نون تكي هن لكن لكا كميرا كاكير لانيايو كاها كفاويرا ينان توفا نوت هلي وايو كاها نيو ويران 20 fingers رام بنتو كانو هاشانا